0: Yunanistan kızları ne don giyer nefisten desin Hıdır. Arap çavuş bu sayede karardan Dubai'den duyulur. Turizme katkı olur demiş. Yunanistan'ın reklamını yapmak için Arapça şöyle diyelim. Yunanistan kızları ne don giyer nefisten.
1: Bunu bu şekilde hele de genelleyerek söyleyemem. Ama Arapça olarak şöyle güzel bir tanıtım yapabiliriz.
0: Yapalım. Yunanistan'ın en güzel tanıtımını şöyle uzun uzun Arapça yapalım hadi.
1: أهلاً وسهلاً بكم في اليونان بلد الجمال والتاريخ والطبيعة الخلابة هنا البحر يلمع تحت الشمس والجزر اليونانية تسرق القلوب أثينا تجمع بين حضارة عريقة وحداثة نابضة سانتوريني بمنازلها البيضاء وغروبها الساحر ميكونوس بأجوائها الحيوية وكريت بتاريخها وطبيعتها المطبخ اليوناني مليء بالنكهات الطازجة والزيتون والجبن الشهي والناس هنا ودودون
0: وكيفولونيا وكاثولونيا وزاكيثوس وثاسوس وسكياثوس وسكوبيلوس
1: وكمان كيفيدونيا زاكينثوس ثاسوس سكياثوس وسكوبيلوس كلها جزر خضراء بجمال طبيعي لا يوصف كل جزيرة لها طابع مختلف وسحر خاص اليونان مش بس وجهة هي تجربة إحساس
0: Çok abi.